تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته

0: قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال
1: صدق الله العظيم da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa ke saurari karatun alkur'ani ya girma sai kuma idan Allah ya kai mu ko da sauran zaka ji mu ke da musu ayoyin alkur'ani ya girma da fatan mun za a ci gaba da kasancewa tare da BRC 2 FM akan mita 94.6 yanzu kan abubuwan cewa ke karfe 10 saboda mintuna 5
2: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وقي كل باج وحسد كل حاسد وقدر كل قادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل ثائل وإيا لكل متحجر وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وجزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والعري والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أنت المعطي إن الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله تبارك وتعالى كي يزيرا وشوقهم عن محمد صلى الله عليه وسلم كسريم دم جائر قوة زائر كسريم دم ماكر قوة ماكر كسريم دم زالم قوة الزالم كسريم دم سحر قوة سحر كسريم دم وجه إياكر قوة من وجه إياكر كسريم دم حاسد قوة من حاسد كسريم دم يودرا قوة من يودرا كسريم دم ماكر قوة من ماكر kare mu da gaban kowane abokin gaba tsare mu da suka kowane mai suka tsare mu da dabaran kowane mai dabara tsare mu da dariyan abokin gaba tsare mu da sharrin mai taurin kai tsare mu da fasikancin fasiki tsare mu da fajircin fajiri tsare mu da tofin da ainihin masu sama su yi tofi suke yi na tsafi tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana sarki Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayan masu kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha ta mu Allah ka kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa ta mu ka ba mu lafiya a wannan jiha ta mu Allah ka shirye da mu ka shirye da ƴaƴan mu kai ni'ima kai ne mu abocin ni'ima kane mu abincin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'a mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayin sa
1: anan summa anan malam mai sauraro ko da ji ko da gani lokacin da aka riga da aka ɗebo wannan zango na dare ban tarfawa ya riga da ya kawo shi ala tilas da mu ban kwana da ku ba da muna so ba sai da lokaci muna miƙa dubbin godiya na kasancewanka tare da mu tun da misalin karfe 5:30 na suba har kawo yanzu yadda gowon mu ke cewa karfe 12 saura mintuna 2 a wannan dare bi kuwa bisa mun yi aiki ne kafaɗa da abokan aiki yadda muka yi aiki da injiniyanmu da ke ruwa Sadiq Abubakar Disina sai kuma injiniyan mu da ke nan babban tashar mulki kan titi a Madugan Lawai Baraya Dutse yadda muka yi aiki da direban mu a wannan dare Idris Muhammad a madadin hukumar gudanarwa na gidan radio Bauchi ƙarƙashin jagorancin Alhaji Umar Muhammad Shira Madugu Wandafiya sai kuma shugaban sashen shirye-shirye na wannan gida Hajiya Rabi Ilyasu wannan su ya saro sunana Adamu Muhammad Muhammad nake cewa mu kwana lafiya.